بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

0: أعوذ
1: بالله
0: من الشيطان الرجيم بسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم ياسين زبريش شين قاف زبر شق
1: يشق
0: قاف بيشق
1: يشقق
0: ياشين زبر يش

0: قاف زبر شق
1: شين قاف زبر شق
0: قاف زبر ق
1: قاف زبر ق
0: يشق
1: يشق
0: قاف بيشق يشقق
1: يشقق
0: قاف دال زبر قد دال زبر دال

0: زبرّ في الظّ
1: في الظّ
0: تا ذو زيت
1: تا ذو زيت
0: في الظّ
1: في الظّ
0: وقف
1: وقف
0: في الظّ
1: في الظّ.

0: حق زبر حق تا زبر قد
1: حق زبر حق تا زبر قد
0: حق قد
1: حق قد
0: ثب زبر ثب با تذير بيت
1: ثب زبر ثب با ذير بيت
0: ثب بيت
1: ثب بيت
0: فا زبر فا
1: فا زبر فا
0: تا زبر تا
1: تا زبر تا
0: فتا
1: فتا